0: Aydın yanı çekti. Hay. Hay gayet. Hay gayet.
1: Yani المطار اللي نجا؟
0: هاي جاي المطار.